0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواق ولا تياليانا أدولون وباوون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دوك بفن ولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألوما جيودارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو I'm Faurowa, I'm Fili Olong Obaoba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Maji Otuka Lailai, Bi Oba Tuka Berela Tori GM, Tovi Kari Bugua Ongo Sisebe, Olong Oba Madoro Eni Kokawaru, Ilu Wani Lu Ondo State, Olong Oba Maji Odaru, Chi Oba Daru, Olong Madoro Chiwa Darumbe, Urile Dewa Nigerian, Olong Maji Odaru, Ola La Ila Aila Law, Muni Mojisa Ilo Uroi, Olong Ya Robi, Dakunjen le ji to la robiolo. Dakunjen le

0: College.com or www.almadinainternationalcollege.com 0814-133-3731 or 0806-289-6625. Almadina International College, Nigeria. Reason to doubt between knowledge and faith.
1: Alhamdulillah, Rabbil Ibad. Wa salatu wa salamu ala khayril ibad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil ma'ad. Amma ba'd, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil.
2: Amin.
1: Fatir as-samawati wal ard.
2: Amin.
1: Alim al-ghaybi wa shahada.
2: Amin.
1: Anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun.
2: Amin.
1: Ihdini limukhtulifa fihi min al-haqi bi'idhnik.
2: Amin.
1: Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim.
2: Amin.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة
1: نعم أيوة لقوم يعني أقولي أو ما تسواجني إنه أكوري ولا تواني إنه أوناني على يدي ونمي ما بيكال إنه ترى واي ترى على البركة ثم سأل عليه بباب ما جاء في التطير
2: باب ما جاء في التطير
1: على ينبا أون كنتي أون يمان سافتي سودون كنتي أو يكمل سافتي سلا بروتين سلسي ما ينو بيجا يوم إنني إنني ما تنسي على يه أون وسلا لا يك كنتي موسي بيكوسي بيكون ما بيبوب على يه ما سابي أرالون أتسي أبي أرو النبي محمد
2: صلى الله عليه وسلم
1: إنه أورو تجي أرو النبي محمد صلى الله عليه وسلم تيوما توما أكوري أرو يوناني حديثي تيوما بوافعني ولهما واني أولا صحيح بخاري أتي صحيح إمام مسلم إمام بخاري أتي إمام مسلم وقب حديثي نواني أنس لطدو سابي أكبا تعمسي أنس رضي الله تعالى عنه واني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزي الله وبسيك بالله عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة ونجي سلام وبعض وقبي لا عدوى أجابي أكو تعكس واجبي تنبني عدوى ونحن كي يوم لين يبي يسون وما فورا لا لا لا بي فورا يسون يوم شيفت لا تدوين تو ولا لا لا سو دنتي كوس أنا بين لا عدوى أيسون ولا بقى ولا شيء يعني فورا أيسون ني أكبر لا تدان فورا ولا كوني لا كاي تو شلون بي مفعل أبا لا بجا لا عدوى ألون توني أيسون تو دايسون يعني وني يوم فاسس سارا بي بوم بي بين لا سو دو
2: إني باي
1: النبي صلى الله عليه وسلم وان يايس فن على الولي دانا كل دان لو فن كل دان فن تري بكو سلا كايف ولا طيره
2: ولا طيره
1: وان با كان كو سين تان بي ني كما سو بي ابورو تو با سله سي وا كما سو ما نكان تي ولي سي لين الله وبا كما بي تا با تي ري يا باي تي وان تي تا وان تي باجي تان با تي بادي ني باي اون ني تا تا وان با نو تاجا tan ba ti fese ko awon ni bayi ni tan wa lo si nile tan ba ti fese ko awon ni tan fe lo ni aju na o da rara nu ni wala tiyara
2: wala tiyara
1: ale nile yen ti si wa ju fun gugu olugbo wa fa awon to ma fo kan be to ile sugbon to ba wa ni etutu ni na ni pe wa yu'jibuni al-fa'l
2: wa yu'jibuni al-fa'l
1: ya nabi alayhi salatu wassalam wa salaye pe ah kini kan wa ti ma ya mi lenu to ye pe mo like e mo fe ran e ko da nkan to da ni ويعجبني الفعل انا بني فعل ما ومي فوق لا تري فعل ما ومي فوق لا تبو فعل ما ومي فوق لا تما فعل ما ومي فوق لا تسرى بقدي ري ويعجبني
2: الفعل
1: انا بوا سرور ويعجبني الفعل انتي سرور بكني كوندا كني كوندا da loju ese lo so so pe kini be ma wu mi o ye ke n fura pe kini de ni wu yin o de be ni pe ti yan ba sora o ni abai nten ni o wa won yen ti yan ba so pe kini labaje oda labaje oda labaje oda labaje oda labaje oda kini oda kini oda ah so mo kini kan bayi ah o si wa danti o ye ka ma wo pe kini ti yan lo da won o like le ko je pe lawujo bi nti oda lo na se kini lo na wa sugbon e sa lo nje laarin nti oda ana bi ni wa yo jibu ni
2: alfa'al
1: je npe ni fa'al ah o ma wu ni fupo o je npe ni fa'al ah emi mi mo man diro ma fupo o alfa'al ti mo ba ti ri fa'al bayi ayinu aya ara mi man ya gaga ni ana bi ni wa yo jibu ni
2: alfa'al
1: qalu ama sa bi tan bi n ba so ro ma ba bi ri pe ah vocabulary lo mo wa o ya rasulullah awo gbo yi ri agbo agbo n to wi ri o wa ma alfa'al la ba wa si la wana awama le fa wa nabi wa tuma fa'alu fun wa
2: Allahu akbar
1: ile mi o ma je da pada oro fun gbogbo awon ti ma fi dictionary tuma alquran ti ma fi dictionary tuma oro nabi sallallahu alaihi
2: wasallam
1: e pe mo ti gbo larubawa gbogbo sharia mo ti ma ayan gare o ma
2: don
1: yeah larubawa dun le nu mi larubawa ban dun le nu ko dun le ti re ko dun loju e ko da ko tun fe lese ko tun ma fe se so larubawa to ba lo si le question o le gbagbo islam
2: Allah
1: to je se pe ki se gbogbo larubawa lo gbagbo ye
2: Islam
1: yo lo keko islam lo to naam ana bin wa yajibun al fa'l sallallahu alaihi
2: wasallam
1: ana bin jan pe ni fa'l yi ah o ma like o ma da popo o ma wulo gan o inu mi ma ara mi ma ya se popo awon sabi tan nabi ba so sallallahu alaihi wasallam ta wa na je se gbe omo ilede ni won ede ti ede baba won ede ya won won ni wa ma al fa'l
2: wa ma al fa'l
1: o ti se olohun ah kini nge kini o kilo so ya ma tu ma fa'l nti wa o tu ma fa'l fun wa o omo larubawa ni aso ma ma tu ma fa'l oro oro sharia de to oro sharia ba de ilede opa ko pa ko pa no mo ni do bi je se gbe awon tan tu ma aya alquran to ku to pelu arabic language with dictionary jali baba jali bibu jali baba tan e ri pe e ka so fun pe o lo keko esin o mo nipa esin je se gbogbo en to gbe ede arabic la ma pe la fa esin a le pe pede pede ayi mo ye pede pede te so da fa a mo pede pede niyan en ti mo pe jali baba yo jali bibu jali baba tan mo ba yo bo si bi sola sola yo soli solatan yo bo de bi soma yesumu sawuman to ba ya bala e bi soma ah ni ba ti dake ti o ba ti soro o nti na se kini o ngba we yo pada si be eh ile yo mo je pasan abi okun ofafa ti o ma fa won pe e kuro e si lagbo afaisin e wa ni na agbo pede pede ni en ti ba ti soro esin pede pede o ko do da si bugo si lagbara ma lo so awon lesson ni la nfa na si da si oro esin Anabi wa sallallahu alaihi wa sallam fa betuma al fa wa sahaba radiyallahu anhu
2: wasi
1: tuma fa wa anabi ni al kalimatu tayyiba
2: al kalimatu tayyiba
1: ah yin sabi eh ma meme ah nti an pe ni fa'al nti an pe ni fa'al ti mo pe fun yin gbolo na ni ituma na ni al kalimatu tayyiba kin o gboro to dun to rewa
2: Allahu
1: akbar kin o gboro kalima gbolo what to top fine ọ̀rọ̀ tó yí padà náà bí pè sọ́rọ̀
2: lọ́wọ́ ẹ̀
1: gbogbo hasana o máa wo òsì pé jẹ́ nílẹ̀ o máa tọ́ yí ibà kẹlìmọ̀ tó
2: tọ́ yí ibà
1: òun náà ni ọ̀rọ̀ tó dùn tó dùn tó dùn tó bá jáde tí èèyàn bá gbọ́ àmọ́ ń fi ṣe fàálù kí náà ń pè ń fàálù gangan náà olùkọ́ mi alákùnrin hadith ta fẹ́ túmọ̀ rẹ̀ fún alẹ́ nìyí tí ń ṣàlàyé tàtọ́ yòrò ìtẹ̀síwájú nípa tàtọ́ yòrò náà ni hadith náà ni o àǹfààní ẹ̀ pọ̀ ara fi kiri wọdu ẹ kiri awọn lẹta ta fi kọ kiri ṣugbọn anfani ẹ pọ kila anfani ti mẹmbẹ olori ẹ naa ni pe o n re musulumi hadisi o n tọju musulumi
2: o
1: pe ki musulumi o ma daba rere sọlọrun ọba rẹ subhanallah asori nla ni kenya o wa laye kọkan lo ti ma balẹ pe ṣe n taje lọsan yin bi n tiẹ ti ni nkankan le ọkàn mi balẹ bi ọlọrun tọ da mi oníṣe kini
2: kò ní fi mí lẹ
1: asori re lo se musulumi bó ṣe gbọdọ jẹnu annabi alayhi salatu wa salam wọn n re wáyé pé bó tiẹ ti ni n tọjẹ fọkàn rẹ balẹ ẹyin sumẹ wọn agbọdọ ihsan dhannabillah ká máa dábàá rere sọlọrun wọn máa kẹkọọ tẹ pé kó tó bẹrẹ exam lo ti n rò pé ẹ ò lè paasi o ní paasi náà nìyẹn wọn máa kẹkọọ kó tó sin kábi tó ń rò pé kò lè bọ́ọ̀sì o lè bọ́ọ̀sì náà ìwọ́n tó fẹ́ tájà o fẹ́ jáde ńlẹ̀ ni ẹ onílàlárúbà èyí ta ń jọ́nà o ní ta wọn ní àfẹ́ bẹ́ẹ̀ fún mùsùlùmí òdodo gbogbo nǹkan táwọn èèyàn gan já kàn sí pé kò lè ṣeéṣì wọn máa sọ pé yóò ṣe kí ni pẹ̀lú agbára ọlọ́ àwọn ànábì ń tọ́ ń rè wá sọ́lọ́ bá wa
2: bí
1: ká máa dábàá rere sọ́lọ́ wọn bá wa subhanahu wa ta'ala.